فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسبق؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.